هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثامن عشر من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A من الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج قناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. يجتمع مجلس الأمن القومي التركي في بشتبه برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حيث سيكون الجدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومسيرات تركيا خالية من الإرهاب. كما ستتم مناقشة قضايا أمنية إقليمية ودولية أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. إذ سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه للمرة الثالثة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان بجدول أعمال مكثف مجددا، ويعد العنوان الأبرز للاجتماع الذي سيعقد في بشتبه هو السلام الأمريكي الإيراني. وتتابع أنقرة التي قامت بجهود دبلوماسية مكثفة ومستمرة من أجل تحقيق سلام دائم منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، تتابع التطورات في شرق الأوسط عن كثب. وسيتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي تناول الجهود والأنشطة التي سيتم تنفيذها لضمان التطبيق الكامل للتفاهم على خط واشنطن طهران في الميدان ولإنهاء مسيرات المفاوضات بنجاح. كما ستناقش الهجمات التي تشنها إسرائيل التي أتلت بتصريحات استفزازية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني ضد فلسطين ولبنان. وستكون الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في قبرص مطروحة على الطاولة أيضا، حيث تتابع تركيا الوضع في المنطقة بحساسية، وتعتبر توقيع الإدارة الرومية التي تقترب من إسرائيل لاتفاقية عسكرية مع فرنسا بمثابة نار فتنة يراد إشعالها في الجزيرة. وسيتم في الاجتماع مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق ومصالح تركيا والشعب التركي القبرصي، كما يندرج هدف تركيا خالية من الإرهاب ضمن جدول أعمال المجلس. وتواصل مؤسسات الدولة الألمانية عملها على أساليب وطرق مختلفة من شأنها تسعى عملية تصفية وإنهاء التنظيم الإرهابي. وسيتم في الاجتماع تقييم هذه الجهود والأنشطة بالإضافة إلى الوضع الراهن في الميدان، كما ستناقش التطورات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أيضا أن يتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي طرح الحرب الروسية الأوكرانية والتحضيرات الخاصة بقمة الناتو المزمع عقدها في 7-8 يوليو تموز على طاولة النقاش. أصدرت وزارة الخارجية بيانا خطيا بشأن تقرير تركيا لعام 2025 الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، جاء فيه إن التقرير يتضمن تقييمات لا تتوافق مع الحقائق وتستند إلى معلومات مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تروج لها أوساط مناهضة لبلدنا. وأشار البيان إلى أن التقرير المذكور تم إعداده في إطار أجندة سياسية متعمدة تعكس الأحكام الأيديولوجية المسبقة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وأنه يهدف إلى تهميش وإلقاء ظلال من الشك على الأجندة الإيجابية الحالية في وقت تزداد فيه الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل مستمر. وأوضح البيان أن هذا النهج الذي يوفر عرضية للتنظيمات الإرهابية والأوساط المناهضة لتركيا يظهر مرة أخرى مدى بعد البرلمان الأوروبي عن تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ولفت البيان إلى أن التقرير قام بتحريف وتشويه الإجراءات القانونية والقضائية التي يباشرها القضاء التركي المستقل، مؤكدا رفض تركيا القاطع لاستهداف وزير العدل أكن جولك باتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة. وتضمن البيان ما يلي: إن القضاء التركي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لسيادة دولتنا ليس مفتوحا لتدخل أي مؤسس دولية أو فاعل خارجي أو أفساط سياسية،
ولا يمكن قبول المحاولات التي تستهدف الإجراءات القضائية بدوافع سياسية والتي تتعارض في الوقت نفسه مع مبدأ استقلال القضاء. إن توقعاتنا من البرلمان الأوروبي في ظل البيئة الحالية التي تتزايد فيها التضحيات العالمية هي تبني نهج يسهم في تطوير ودفع العلاقات بين الدولة المرشحة تركيا والاتحاد الأوروبي على عرضية بناءة وعلى أساس المصالح المشتركة. توجه وزير الدفاع الوطني ياشار جولار إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك عقب انتهاء برامجه في أنقرة، وفقا لبيان نشرة على حساب الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي. وكان في استقبال جولار لدى وصوله الممثل التركي الدائم لدى الناتو باسات أوسترك وسفير أنقرة لدى بروكسل باريش تان تكين ورئيس البعثة العسكرية التركية لدى حلف الأطلسي كمال توران والملحق العسكري بالسفارة رمضان تركمان. ولاحقا زار جولار مقر الناتو ومقر البعثة العسكرية التركية لدى الحلف. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية هاكان فيدان الذي يزور موسكو. ووفقا لمصادر دبلوماسية استقبل الرئيس بوتين وزير الخارجية فيدان في مدينة قازان ضمن زيارته لروسيا. وفي مستهل اللقاء صرح بوتين قائلا: إن العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا مطردا وهذا يسعدنا للغاية. لم تعد اتصالاتنا مجرد إجراء شكلي، بل أصبحت بفضل النهج الذي يتبناه رئيس الجمهورية التركية السيد أردوغان تتسم بتابع ودي حقيقي وتتطور باستمرار، وأرجو منكم نقل تحياتي الحارة إليه. يسعدنا دائما استقباله في بلادنا، كما يسعدني أن تتاح لي فرصة لقائكم اليوم ومناقشة القضايا الراهنة ذات الأهمية لكلا بلدينا. كما نقل وزير الخارجية فيدان تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بوتين قائلا: تجري أحداث بالغة الأهمية في منطقتنا والعالم، وإن آرائكم حول بعض القضايا مهمة، لدينا العديد من المواضيع للمناقشة. لقد عقدنا اجتماعات مكثفة للغاية مع زملائنا خلال اليومين الماضيين، وتبادلنا وجهات النظر بشكل مفصل حول العديد من القضايا.

حصل وزير الخارجية هاكان فيدان على شهادة الدكتورة الفخرية من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية. وخلال الحفل الذي أقيم في المعهد خلال زيارة وزير الخارجية إلى روسيا، تسلم فيدان شهادة الدكتورة الفخرية من رئيس المعهد أناتولي توركونوف. وفي الكلمة التي ألغاها فيدان خلال الحفل، أعرب عن امتنانه للأستاذ توركونوف رئيس معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وللمجلس الأكاديمي للمعهد هذه الدكتورة الفخرية. وأفاد الوزير فيدان بأن هذه المؤسسة تخرج دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة ساهموا في رسم ملامح العلاقات الدولية لأكثر من 80 عاما، وأن من بين خريجيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مضيفا: لذا أقبل هذا التكريم ليس فقط كتقدير شخصي، بل أيضا كأرابوني احترام وتقدير للعلاقة الراسخة بين تركيا وروسيا وللتفاهم المتبادل الذي يجمع شعبينا. وبهذه المناسبة أود أيضا أن نحيي ذكرى السفير الراحل أندري كارلوف، وهو خريج متميز آخر من هذه المؤسسة، والذي خدم بلاده بتفان استثنائي، ولا يزال إرثه حيا كدليل على قوة الدبلوماسية في توحيد الصفوف، ويجسد أسمى المثل التي غرستها هذه المؤسسة في خريجيها على مر الأجيال. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان أنهم ناقشوا العلاقات بين تركيا وروسيا بشكل شامل خلال زيارته التي استغرقت يومين إلى روسيا، وشدد على أن العلاقات بين البلدين ذات أهمية هاسمة من حيث الأمن الدولي والاستقرار والازدهار. إذ نشر وزير الخارجية هاكان فيدان منشورا حول زيارته لروسيا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وأوضح فيدان أن زيارته لروسيا التي استمرت يومين مكنتهما من عقد العديد من اللقاءات في موسكو وكازان ومناقشة العلاقات بين تركيا وروسيا بشكل شامل، وقدم شكره لجميع المسؤولين الذين ساهموا في الإعداد لهذه الزيارة المهمة، وخاصة نظيره الروسي سيرجي لافروف. وذكر فيدان أنه خلال استقباله من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل رسائل الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنهم أتيحت لهم الفرصة للاستماع إلى تقييمات بوتين بشأن القضايا الإقليمية. وصرح الوزير فيدان بأنه خلال مشاوراتهم الشاملة مع لافروف في اجتماعات مع إيغور ليفيتين أحد مستشاري الرئيس بوتين، وفلاديمير ميدينيسكي مستشار بوتين ورئيس الوفد الروسي في المحادثات الروسية الأوكرانية، وإيغور ستانشاين رئيس شركة روسنفانت، وسيرجي شوغر أمين مجلس الأمن الروسي، وألكسندر بورتانيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي، وسيرجي ناركشيد رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، وإيغور كوستوكوف ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، ناقشوا المجالات التي يمكنهم من خلالها تحسين التعاون الثنائي، وقاموا بتقييم القضايا الإقليمية. وأفاد فيدان بأن تركيا تأمل في حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفا: في هذا السياق نؤكد مجددا استعدادنا لتقديم كافة أنواع الدعم بما في ذلك استضافة المفاوضات اللاحقة، كما جدد دعم تركيا للجهود المبذولة لإيساء السلام والازدهار في جنوب القوقاز، مشددا على الإمكانات الكبيرة لمنصة التعاون الإقليمي 3+3 في هذا الصدد. وأشار فيدان إلى أنه التقى أيضا برجال أعمال أتراك في موسكو واستمع إلى رؤاهم وتطلعاتهم بشأن الارتقاء بالتعاون بين تركيا وروسيا إلى آفاق جديدة. ونوه بأنه حضر حفلا في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حيث منح شهادة دكتورة فخرية، وأعرب عن امتناهه لجميع المسؤولين الروس المعنيين على هذا التكريم. كما شدد فيدان على أن العلاقات بين تركيا وروسيا المتجذرة في التاريخ والمبنية اليوم على الإرادة التي عصرها الرئيس أردوغان والرئيس بوتين، فضلا عن التعاون الاقتصادي القوي والروابط الإنسانية المتينة، تعد ذات أهمية بالغة للأمن والاستقرار والازدهار الدوليين. وصرح الوزير فيدان بأنهم سيواصلون جهودهم المشتركة لتعزيز التعاون بين

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وقعت الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً مذكرة تفاهم تتكون من 14 بنداً لإنهاء الحرب، وبدأت عملية تفاوض مدتها 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي على أن يلتزم الطرفان بوقف العمليات العسكرية في جميع المناطق بما فيها لبنان. ووقعت الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأصبح الاتفاق ساري المفعول. ومن جهته أكد البيت الأبيض على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الاتفاق. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم وقعت من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة. وفي غضون ذلك يتوقع صدور قرار خلال الساعات القادمة بشأن انعقاد الاجتماع المقرر يوم الجمعة في سويسرا. هذا وتتضمن مذكرة التفاهم التي تلاها مسؤول أمريكي النقاط التالية: 1. تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب هذا الاتفاق الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتلتزمان بالامتناع عن شن أي حرب أو عمليات عسكرية أخرى ضد بعضهم البعض، وتجنب استخدام القوة أو التهديد ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته أيضا. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للأعمال العدائية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. 2. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيها والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. 3. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض وإبرام اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي. 4. فور توقيع مذكرة التفاهم هذه ستبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها البحري وأي عرقلة أو تعطيل لحركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بشكل كامل خلال 30 يوما، وخلال هذه الفترة ستكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة السفن قبل الحرب التي أعادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرسائها. كما تلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق القريبة من حدودها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاقية النهائية. 5. عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصارى جهدها لاتخاذ الترتيبات اللازمة للسماح بمرور السفن التجارية البحرية وتأمين أمانها من الخليج العربي إلى خليج عمان، وبالعكس لمدة 60 يوما فقط. وستبدأ حركة السفن التجارية فورا، وستدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ في غضون 30 يوما مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوارا مع سلطنة عمان بالتشاور مع دول الخليج العربي الأخرى لتحديد إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في إطار القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية لدول مضيق هرمز. 6. ستلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بتقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي كتمويل نهائي ومتفق عليه بين الطرفين لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها الاقتصادية. وتلتزم الولايات المتحدة بوضع خطة لتنفيذ لكل ما جاء، وسيتم وضع آلية لتنفيذها في إطار الاتفاقية النهائية التي سيتم توقيعها خلال 60 يوما، وستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات للتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة. 7. كجزء من الاتفاق النهائي تلتزم الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات الأمريكية

هذه بما فيها العقوبات الأساسية والثانوية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقا لجدول زمني متفق عليه. وتقر كل من جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لرفع العقوبات المذكورة، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا على وجه الصورة في المفاوضات للتواصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. ثامنا، تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددا أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تطورها. وقد اتفقت الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على حل مسألة تدمير مخزونات المواد المخصبة من خلال الحد الأدنى من التخفيف في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن آلية متفق عليها بين الطرفين ووفقا للجدول الزمني المحدد في الفترة في الفقرة السابعة. كما يتفق الطرفان على أنه في الاتفاق النهائي اتفق على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك استنادا إلى إطار عمل مرض يتم الاتفاق عليه. سيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وستقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة آنفا، ويعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه القضايا على وجه الصورة في المفاوضات بهدف التواصل إلى اتفاق مشترك بشأنها. 9. إلى حين التوقيع اتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن، وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. 10. تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور تغيير مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات ستمنح وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني ومشتقاته وجميع الخدمات ذات الصلة بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك. 11. تلتزم الولايات المتحدة بالإفراج الكامل عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية فور دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، وستتفق الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على إجراءات الإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات، وستكون هذه الأموال متاحة بالكامل للدفع إلى المستفيد النهائي الذي يحدده البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، سواء تم إسلامها من الحساب الرئيسي أو عن طريق التحويلات المالية. وتلتزم الولايات المتحدة بمنح جميع التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لذلك. 12. اتفقت الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على إنشاء آلية إنفاذ لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. 13. بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه ورهنا ببدء واستمرار تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 منها، ستبدأ الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية مفاوضات حصرية بشأن البنود المتبقية من الاتفاق النهائي. 14. سيتم إقرار الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من تاوما.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن قنديل القلوب في أماسيا بيري بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ نضجت أراضي الأناضول بأنفاس رجال مخلصين، ومن بين هؤلاء الأولياء بيري بابا الذي عاش في القرن الخامس عشر في مدينة ميرزوفون التابعة لمحافظة أماسيا. ويعرف بيري بابا بأنه درويش ذو طبع رقيق، وهو ممثل فريد للتراث الصوفي التركي، وتمثل هويته التركية استمرارا في الأناضول لسلالة روحية بدأت مع أولياء خراسان. وفي الواقع يذكر أولياء تشلبي أن بيري بابا كان أحد الدراويش الذين أرسلهم خوجة أحمد يسوي إلى الأناضول، ووصفه الناس ببير مبارك قادم من خراسان، واتخذ مكانه بين قافلة الأولياء الذين قدموا الإرشاد الروحي في عملية تترك الأناضول وأسلمتها. وتزينت حياة بيري بابا بصفات الصبر والمحبة والكرامات التي تميز التصوف التركي. وأنشأ بيري بابا تكية في ميرزوفون، حيث قضى معظم حياته وشارك في أنشطة تعليمية. وكانت هذه التكية مركزا للتعليم الروحي ومؤسسة للتضامن الاجتماعي. وفي الواقع يعد مؤرخ أماسيا حسين حسام الدين بيري بابا من بين من أحيوا ميرزوفون. وفي الواقع كانت تكية بيري بابا مركزا غرس الإيمان والأمل في نفوس أهل ذلك العصر. وكانت هذه التكية حيث كان الفقراء يطعمون والمسافرون يقيمون والمحتاجون يبحثون عن الغوث، عنصرا لا غنى عنه في الحياة الحضارية التركية الإسلامية. ولم يقتصر إحياؤه لميرزوفون على إعادة بناء مادي فحسب، بل شمل أيضا إحياء القلوب. وفي الواقع بفضل بيري بابا تعززت الوحدة والرفاهية الروحية بين أهل ميرزوفون، وأصبحت عبارة إحسان بيري بابا التي يتداولها الناس رمزا للسلام الاجتماعي والتضامن. وتعزز الاحترام الذي كان يحظى به بيري بابا بين الناس من خلال الروايات المتداولة حوله. واستمر الاحترام تجاه بيري بابا دون انقطاع بعد وفاته أيضا، ويقع طريحه على تلة مرتفعة في حي تكة في ميرزوفون. ويتميز هذا البناء المربع ذو قبة واحدة والمكون من طابقين بهندسته المعمارية، ويستخدم كطريح ومسجد صغير. ويقع قسم الطريح الذي يضم نعش بيري بابا في الطابق السفلي، بينما يضم الطابق العلوي مساحة للصلاة والدعاء للزوار. وإن الجدران الداخلية للطريح مزينة بتطريز بديع من نوع العمالة العثمانية المتأخرة، وتم تصوير زخارف فأس درويش ومسبحة وذوالفقار سيف علي رضي الله عنه، وكشكول أي مرجل كان يستخدمه الدراويش على الجدران. وعند مدخل الطريح يقال: ادخلوا هذا المقام بصدق واحترام، فزوروا قبر بيري بابا في هذا المقام. إن هذا القول أيضا جزء من آداب الزيارة. وقد وصل طريح بيري بابا حتى يومنا هذا بعد عمليات ترميم عديدة على مر القرون، وأبرزها تجديد اللوحات الجدارية الداخلية عام 1906، وأخيرا عام 1977 خضع لصيانة شاملة من قبل المديرية العامة للأوقاف.
ويعطي التاريخ اليوم مزارا يجذب السكان المحليين والمجتمعات المحلية من المناطق المحيطة. ففي كل عام وخاصة في أيام الربيع مثل عيد خضر إلياس أو في يوم عاشوراء في شهر محرم أو في الليالي المباركة أي ليالي قنديل يقتاز طريق

بيري بابا بالزوار، ويتلو الزوار سورة الفاتحة عند قبره ويذبحون الأضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء ويطعون الله. فإن هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت من الزيارة هو مظهر واضح لمحبة الأولياء في قلوب الشعب الأناضولي. وينشأ أطفال مازوفون وهم يسمعون كرامات بيري بابا من جداتهم، وكثير ممن لديهم مشكلة يطعون الله قائلين بحرمة بيري بابا. وكل هذا يثر حياة بيري بابا الروحية التي امتدت بعد وفاته ومكانته المرموقة بين الناس. كانت الفترة التي عاش فيها بيري بابا فترة تجذر فيها التصوف بفروعه المختلفة في الأناضول، ومن جهة انتقل إرث التسامح الموروث من أحمد يسوي وحاجي بكتاشفيلي إلى عامة الناس من خلال بيري بابا وأمثاله من الصوفيين، ومن جهة أخرى انتشر عبر مناطق شاسعة من خلال المدارس المؤسساتية مثل مدرستي حلوتي وبيرامية. ومن خلال هذه الفروع المتنوعة واصل التصوف في الأناضول إلى كل شريحة من شرائح المجتمع، موحدا القلوب والعقول من سكان المدن إلى القرويين ومن الحكام إلى عامة الناس. وفي نهاية المطاف تثر حياة بيري بابا وإرثه القوة المنعشة للتصوف التركي الإسلامي في الأناضول. ولا يقتصر زوار قبره اليوم على سماع قصة شخصية تاريخية فحسب، بل يجددون أيضا وعيا عميقا حول جذورهم وتراثهم الثقافي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى جاندان إيرشتين.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارختار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج قناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش، وعقد الاجتماع في مجمع رئاسة الجمهورية وكان مغلقا على الصحافة. يجتمع مجلس الأمن القومي التركي في بيشتبة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حيث سيكون جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومسيرات تركيا خالية من الإرهاب. كما ستتم مناقشة قضايا أمنية إقليمية ودولية أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. إذ سيعقد مجلس الأمن القومي

معه للمرة الثالثة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان بجدول أعمال مكثف مجددا، ويعد العنوان الأبرز للاجتماع الذي سيعقد في بيشتبة هو السلام الأمريكي الإيراني. وتتابع أنقرة التي قامت بجهود دبلوماسية مكثفة ومستمرة من أجل تحقيق السلام الدائم منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، تتابع التطورات في الشرق الأوسط عن كثب. وسيتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي تناول الجهود والأنشطة التي سيتم تنفيذها لضمان التطبيق الكامل للتفاهم على خط واشنطن طهران في الميدان ولإنهاء مسيرة المفاوضات بنجاح. كما ستناقش الهجمات التي تشنها إسرائيل التي أدت بتصريحات استفزازية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني ضد فلسطين ولبنان. وستكون الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في قبرص مطروحة على الطاولة أيضا، حيث تتابع تركيا الوضع في المنطقة بحساسية وتعتبر توقيع الإدارة الرومية في قبرص التي تقترب من إسرائيل لاتفاقية عسكرية مع فرنسا بمثابة نار فتنة يراد إشعالها في الجزيرة. وسيتم في الاجتماع مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق ومصالح تركيا والشعب التركي القبرصي، كما يندرج هدف تركيا خالية من الإرهاب ضمن جدول أعمال المجلس، وتواصل مؤسسات الدولة المعنية عملها على أساليب وطرق مختلفة من شأنها تسهيل عملية تصفية وإنهاء التنظيم الإرهابي. وسيتم في الاجتماع تقييم هذه الجهود والأنشطة بالإضافة إلى الوضع الراهن في الميدان، كما ستناقش التطورات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أيضا أن يتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي طرح الحرب الروسية الأوكرانية والتحضيرات الخاصة بقمة الناتو المزمع عقدها في يومي 7 و8 يوليو تموز على طاولة النقاش. حضر وزير الدفاع الوطني يشار جلال جلسة نقدت ضمن فعاليات اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو. وشارك الوزير جولار في جلسة التقاط الصورة الجماعية التقليدية في مقر الناتو ببروكسل عاصمة بلجيكا ضمن الفعاليات. وبعد مناقشات غير رسمية قصيرة مع بعض وزرائه، التقى الوزير جولار بوزيرة الدفاع الفرنسية كاسين فوتران في مقر الممثلية الدائمة لتركيا لدى الناتو. تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي أوقفت الحرب ونصت على حل القضايا العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع بدء عملية التفاوض قريبا. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بغائي بأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل البلدين. وفيما يتعلق بتغيير طريقة التوقيع من اجتماع مباشر في سويسرا إلى توقيع إلكتروني، قال بغائي بعد مشاورات جرت خلال 24 ساعة الماضية خلصنا إلى أنه من الأفضل أن يوقع رئيس البلدين على مذكرة التفاهم دون الحاجة إلى حضورهما الشخصي. وأوضح بغائي أن أحد أسباب هذا القرار هو الاعتقاد بأن التكلفة السياسية لخارج الاتفاقية ستكون أكبر إذا تم توقيعها مباشرة من قبل قادة البلدين. وأضاف بغائي أنه بعد هذه العملية ستبدأ المفاوضات، وأن موعدها ومكانها سيعلنان بعد التشاور مع الوسطاء.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الدفاع الوطني نرحب بالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاعات، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. وفي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي جاء ردا على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، وردت الوزارة على سؤال بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني على النحو التالي: نرحب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأعمال العدائية، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. تؤكد بلادنا على نهجها الذي يعطي الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وتدعم حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية. وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن تبدي جميع الأطراف المعنية موقفا حكيما وضبطا للنفس، ومسؤولا للحفاظ على الاتفاق ومنع أي محاولات لتعقيده، كما تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كسب، وإن حماية أمن إمدادات الطاقة والتجارة البحرية وسلامة الملاحة تعد ذات أهمية بالغة للاستقرار العالمي. بلادنا على استعداد للمساهمة في العمل المزمع تنفيذه في هذه المجالات في إطار القانون الدولي. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر غاليباف بأنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي حددتها في بداية الحرب، قائلا: لقد هزمنا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. جاء في بث للتلفزيون الإيراني الرسمي خلال مقابلة أجراها مع غاليباف بعد أن كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى علنا عن الاتفاق المكون من 14 بندا الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على فترة تفاوض مدتها 60 يوما للتواصل إلى اتفاق نهائي. وأشار غاليباف في المقابلة إلى أنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي حددوها في بداية الحرب، قائلا: لقد واجهتنا إسرائيل القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، وكان لساحة إسراء في هذه الحرب تداعيات عالمية وكانت قضية دولية، قد تكون التطورات إقليمية لكن أثارها عالمية. وذكر غاليباف أن المفاوضات الحالية تختلف عن تلك التي جرت مع الولايات المتحدة في الماضي، قائلا: يكمن الفرق بين هذه المفاوضات والمفاوضات السابقة في أن النص على الأرض يشكل أساس المفاوضات، لقد انتصرت قواتنا المسلحة على العدو. وأضاف غاليباف قائلا: خلال المفاوضات قمنا بالرد على تحركات العدو في الخليج العربي، فقد تم استهداف فرقاتين معاديتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز وإحراقهما، وكما تم استهداف جميع المطارات التي انطلقت منها طائرات العدو في بلدانها. وقد وقعت في هذه الأحداث أثناء سير المفاوضات، وعندما هاجمت إسرائيل الطاهية هددنا الولايات المتحدة بالانتقام، وأصدرنا إنذارا نهائيا مطالبين بقبول مطالبنا. وعلى عكس ذلك اضطر الرئيس الأمريكي إلى إصدار بيان يشير إلى أن نتنياهو لم يكن له الحق في مهاجمة الطاهية. ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز أمن سلاسل التوريد واتخاذ التدابير الاحترازية ضد أي اضطرابات محتملة في أعقاب الأزمة التي شهدها مضيق هرمز. ووفقا لوكالة الأنباء الأمانية الرسمية، اجتمع وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي لتقييم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي وتحسين خطوط السكك الحديدية بين الدول الأعضاء. وعقد الاجتماع الاستثنائي 19 للجنة وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة سلطنة أمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتناول الاجتماع التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول الخليج وناقش مشاريع لزيادة الربط بين الدول الأعضاء عبر شبكة السكك الحديدية. كما قيم الاجتماع خطط العمل المستقبلية والخطوات اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبا على حركة التجارة. وشدد الاجتماع أيضا على أهمية تطوير مشاريع جديدة لضمان استمرارية النقل البري والبحري والجوي والحفاظ على نقل البضائع دون انقطاع ودعم القطاعات الحيوية. هذا وفي أعقاب أزمة مضيق هرمز دفعت اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة دول الخليج إلى البحث عن خيارات نقل بديلة لتقليل اعتمادها على الطرق البحرية. وفي هذا السياق وبعد تبغي مذكرتي تفاهم بين المملكة العربية السعودية وتركيا مؤخرا بشأن التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية وأنظمة السكك الحديدية، يتمثل الهدف في تسهيل الجهود لتطوير مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج. هذا وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار بمقدار 58 قتيلا لتصل إلى 3884 قتيلا. ونشرت الوزارة آخر البيانات المتعلقة بعدد القتلى والجرحى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وبحسب هذه البيانات ارتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة إلى 3884 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 11856 جريحا. وفي بيانها صادر أول أمس أفادت وزارة الصحة بأن 3826 شخصا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل عددا من البلدات جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1 مليون شخص خلال هذه الفترة. وفي 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت هيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع أخرى. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 14 و15 مايو آذار، تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يوما بدءا من 17 مايو آذار. وفي 3 يونيو حزيران أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على هدنة شاملة بشرط أن يوقف حزب الله هجماته بالكامل ويسحب جميع عناصره من جنوب نهر الليتاني، إلا أن حزب الله رفض الهدنة المشروطة. وعلى الرغم من أن من اتفاقيات الهدنة المعلنة يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته. صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو بأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة تعرقل بشكل متزايد شبكات الإمداد الروسية وطرق النقل في الأراضي المحتلة، مما يصعب على موسكو إيصال الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم بكفاءة. وفي حديثه للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو أكد المسؤول أن قدرة روسيا على إمداد القرم قد تراجعت بشكل ملحوظ. وقال المسؤول: نلاحظ أن روسيا لم تعد قادرة على إمداد القرم بكفاءة، هناك نقص في الوقود، وتتداعل فرص ضمان الوصول الآمن إلى الأراضي المحتلة وخاصة القرم بشكل متزايد. وأكد المسؤول أن أوكرانيا تشن حملة منسقة تستهدف طرق الإمداد الروسية في جنوب أوكرانيا وحول القرم، وأن الهجمات على الجسور في شمال القرم تفاقم من اضطراب شبكات النقل. وأشار المسؤول إلى أن الوضع على عرض الواقع يخالف تصريحات موسكو، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغير موقفه رغم تدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا. وصرح المسؤول بأن القوات الروسية حافظت على زمام المبادرة في ساحة المعركة هذا العام، إلا أن تقدمها أصبح أكثر تذبذبا، مضيفا أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى هجوم روسي واسع نطاق جديد. وقال المسؤول إن السيناريو الأرجح في المستقبل القريب هو استمرار الحرب القائمة على المواقع دون تغييرات جوهرية في خطوة المواجهة، موربا أيضا عن قلقه بشأن التعاون العسكري بين روسيا والصين. وأشار المسؤول إلى وجود مستوى كبير من تبادل المعلومات بين موسكو وبكين، وأن روسيا تشارك خبراتها الميدانية مع الصين. ومن جهة أخرى امتنع المسؤول عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن الصين تدرب جنودا روس. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن قنديل القلوب في أماسيا بيري بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ نضجت أراضي الأناضول بأنفاس رجال مخلصين، ومن بين هؤلاء الأولياء بيري بابا الذي عاش في القرن الخامس عشر في مدينة ميرزفون التابعة لمحافظة أماسيا. ويعرف بيري بابا بأنه درويش ذو طبع رقيق، وهو ممثل فريد للتراث الصوفي التركي، وتمثل هويته التركية استمراراً في الأناضول لسلالة روحية بدأت مع أولياء خراسان. وفي الواقع يذكر أولياء تشلبي أن بيري بابا كان أحد الدراويش الذين أرسلهم خوجة أحمد يسوي إلى الأناضول، ووصفه الناس ببير مبارك قادم من خراسان، واتخذ مكانه بين قافلة الأولياء الذين قدموا الإرشاد الروحي في عملية تترك الأناضول وأسلمتها. وتزينت حياة بيري بابا بصفات الصبر والمحبة والكرامات التي تميز التصوف التركي. وأنشأ بيري بابا تكية في ميرزفون، حيث قضى معظم حياته وشارك في أنشطة تعليمية. وكانت هذه التكية مركزاً للتعليم الروحي ومؤسسة للتضامن الاجتماعي. وفي الواقع يعد مؤرخ أماسيا حسين حسام الدين بيري بابا من بين من أحيوا ميرزفون. وفي الواقع كانت تكية بيري بابا مركزاً غرس الإيمان والأمل في نفوس أهل ذلك العصر. وكانت هذه التكية حيث كان الفقراء يطعمون والمسافرون يقيمون والمحتاجون يبحثون عن الغوث، عنصرا لا غنى عنه في الحياة الحضارية التركية الإسلامية. ولم يقتصر إحياؤه لميرزفون على إعادة بناء مادي فحسب، بل شمل أيضا إحياء القلوب. وفي الواقع بفضل بيري بابا تعززت الوحدة والرفاهية الروحية بين أهل ميرزفون، وأصبحت عبارة إحسان بيري بابا التي يتداولها الناس رمزا للسلام الاجتماعي والتضامن. وتعزز الاحترام الذي كان يحظى به بيري بابا بين الناس من خلال الروايات المتداولة حوله. واستمر الاحترام تجاه بيري بابا دون انقطاع بعد وفاته أيضا. ويقع ضريحه على تلة مرتفعة في حي تكة في ميرزفون. ويتميز هذا البناء المربع ذو قبة واحدة والمكون من طابقين بهندسته المعمارية، ويستخدم كطريح ومسجد صغير. ويقع قسم الطريح الذي يضم نعش بيري بابا في الطابق السفلي، بينما يضم الطابق العلوي مساحة للصلاة والدعاء للزوار. وإن الجدران الداخلية للطريح مزينة بتطريز بديع من نوع العمالة العثمانية المتأخرة، وتم تصوير زخارف فأس درويش ومصباحة وذوالفقار سيف علي رضي الله عنه، وكشكول أي مرجل كان يستخدمه الدراويش على الجدران. وعند مدخل الطريق يقال: ادخلوا هذا المقام بصدق واحترام، فزوروا قبر بيري بابا في هذا المقام. إن هذا القول أيضا جزء من آداب الزيارة. وقد وصل طريح بيري بابا حتى يومنا هذا بعد عمليات ترميم عديدة على مر القرون، وأبرزها تجديد اللوحات الجدارية الداخلية عام 1906، وأخيرا عام 1977 خضع لصيانة شاملة من قبل المديرية العامة للأوقاف.
ويعد التاريخ اليوم مزارا يجذب السكان المحليين والمجتمعات المحلية من المناطق المحيطة. ففي كل عام وخاصة في أيام الربيع مثل عيد خضر إلياس أو في يوم عاشوراء في شهر محرم أو في الليالي المباركة أي ليالي قنديل يقتاز طريق بيري بابا بالزوار، ويتلو الزوار سورة الفاتحة عند قبره ويذبحون الأضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء ويطعون الله. وإن هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت من الزيارة هو مظهر واضح لمحبة الأولياء في قلوب الشعب الأناضولي. وينشأ أطفال مازفون وهم يسمعون كرامات بيري بابا من جداتهم، وكثير ممن لديهم مشكلة يطعون الله قائلين بحرمة بيري بابا. وكل هذا يثر حياة بيري بابا الروحية التي امتدت بعد وفاته ومكانته المرموقة بين الناس. كانت الفترة التي عاش فيها بيري بابا فترة تجذر فيها التصوف بفروعه المختلفة في الأناضول، ومن جهة انتقل إرث التسامح الموروث من أحمد يسوي وحاجي بكتاشفيلي إلى عامة الناس من خلال بيري بابا وأمثاله من الصوفيين، ومن جهة أخرى انتشر عبر مناطق شاسعة من خلال المدارس المؤسساتية مثل مدرستي حلوتي وبيرامية. ومن خلال هذه الفروع المتنوعة واصل التصوف في الأناضول إلى كل شريحة من شرائح المجتمع، موحدا القلوب والعقول من سكان المدن إلى القرويين ومن الحكام إلى عامة الناس. وفي نهاية المطاف تثر حياة بيري بابا وإرثه القوة المنعشة للتصوف التركي الإسلامي في الأناضول. ولا يقتصر زوار قبره اليوم على سماع قصة شخصية تاريخية فحسب، بل يجددون أيضا وعيا عميقا حول جذورهم وتراثهم الثقافي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.